0: عن الله من وهو أعلى وأكمل أمين
1: يا نبي
0: وما بان ندى فيبا وأمان سعدت لمن شاق قندت رتمة فبان سماكين قدس يُغَرَّنِي الْأَمْرُ وَاللَّهِ أُفْوَكِ مَا
1: إِذَا
0: أُدِّيَ الْأَمْرُ
1: لِلَّهِ
0: أَمْرُ وَاللَّهُ الَّذِي وَلَمَنْ يَدِينَ
1: بِالْوَرَى
0: وَجَلَالَةٍ
1: وَيَا
0: عَلَى يَا جُمَّهَا
1: كُلَّ
0: قَالَةٍ أَمْ شَتَّرِي

رحمن علينا مده أفباني مرسلي فمده رسول الله من أوكاد الفردي توجه به لله أفبانا وجهت وزاير جانت بتراجي وجبهت وهي دائرات إن كنت طالبا مزهة روحا لم يدع إشراقه ليلى شبهة ولا أجاب أن تطالع الشمس في الأرض فلله ما يلمذ أبا

0: وجبريل فاهمي فمعيدا قدسا ذي خربت القدس أليس الذي قاد عني في ساد هبلها
1: مولا يسند وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذكر جيران بذي سلم ما جلت دمعا جرى من مقولة بدم أم أبني ريح من تلقاء كاذبة وقوم ذل برق في الظلمات من كرم فما لعينك إن كل تكف فاخمتا وما لقلبك إن كنت استفكيك أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجن منه ومضطر لولا لما علمت لك دمعا لا تللم ولا هركت لذكر البان والقلم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به يديك قبل الدمع والسقم وأسرت أن وجدها دئبة ودنا مثل البحار على خديك والقلم نعم سرى طيف من أهوى فغركني والحب يترد اللذات بالقلم.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: ورحمة الله.
0: ما شاء الله. ما لا القاسم كاجي موضوع من وين رانا؟ نعم.
1: ما نكتب ذلك أنا وأنا نكتب أنا نعم.

0: وجيني بيا.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة اليوم.
1: يو وبركة كريدو. أمي كتاري.
2: أنا كريدو أول ومشهورة. كان دعوة كوري كوري رأي دعانا.
1: ما لا أول بنكورة كاجي مودو منون رانا.
2: إيه ما دعوة ودي. بس يا نجا ما ودي. نجا نجا حتى اليوم.
1: Ba wanda ba mu ce akwai wanda suka yi masa baki ba Mala Awolu. A tsaya ka je maudu'in mu namu Mala Awolu. Kana ji? Ai akwai wanda a maudu'in namu da muke magana ɗaya daga cikin su cha suka yi nayi irin abin nan da ake cewa yi nayi bari na bari to in suka ce yi bai yi ba na bari bari bai bari ba ka gane kaga da bambanci da yi masa baki ko ba haka ba sannan kuma yawa to kuma wancan shi kuma ya samu dama ne kamar wasu dama ko kudi ne da shauran su amma bai samu ya taimaka musu ba yawa to shine muke ganin wanne ne yafi yin nadama wanda zaka iya cewa ta kai ce din misali to Mala Awolu ina shine hujjar ka
2: kada shi abin ya shiga mu shi wannan yana da kuɗi wannan abin ya shiga mu saboda shi ya shiga
1: na'am
2: kada Allah ya kai shi ya mana zuciyar mu ma shi wannan Allah ya sa shi
1: da amma Awolu kace
2: amma mashawara yankan daga hukumi
1: to Mala Awolu muna godiya da udumawa ta ka ta cikin wannan shiri na bana bane

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: ما شاء الله، ده مين جاري؟
1: محمد عمر بن مجاد.
0: محمد مالا محمد بكر شو جوا؟ ما شاء الله يا أبو قريم. الحمد لله كاج موضوع منونا رانا ناقة كيما نفاتن الخيري على فيسبوك. نعم ميداك تشي. نعم. وأنت أكتشي يجي بري يجي بري. تو إن هو جماعة. نعم. Tumuna gudia Muhammad Umar Gurmaja da wannan gudumar ta ka ta cikin wannan shiri na bana bana Mamba. Ranci ake assalamu alaikum barka da yau Iro Mali Dala wanda ya ki biyayya shine mafi afkawa kogin nadama kin bin umarni lokacin yafi bacin rai koda kuwa an yi daga baya amma in kyautatawa ce mutum zai iya kyautatawa ga yan uwa da abokan mahaifa domin za su yi godiya da addu'a ga iyayensa wanda ya saba umarnin iyayensa ba shi da wata daman domin sake karbar wani umarni daga su amma mai dukiya zai iya sadaka da wakafi domin iyayensa daga yaya har su majarsu unguwa uku mala yaya muna godiya